قزياري قزياري تنجارك توب خمابا وورن رش دا ازماني مدى بلافانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدا مني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جي افينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري

هند خبات و خوين و رنج هما شاوا هروا بچت هند خبات و خوين و رنج هما شاوا هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي پاي تختو سينور بجيت يان ملتك وكو كردا بي پاي تختو سينور

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكوتك تشكولا.

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بون نصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلبي موداكرن نورا جرا وانداكرن موسى عمران ماز قلزم

0: سبها كانه وروجا كانه وحفطية كانه بيقومان قاركي نحر كسر كفتي بحطاني قو دست بيبكا دفيت كار بكا حطاني قو دسر كفتني بدست بخينا سبها و بأنرجيا كمزن با جالاكيا كمزن وفينا كخورت سبها تبخير بعد يانا
1: سبها تبخير بعد الدافيس باي مع انرجيش تاقرت سبها واجي تفدا بخير با قهداري هجا ودلال چكسي كونها لسر يانا لمالي خونه لكاري خونه هيفيا سر كفتني بوا تبات خوزن وروجا وخوش با

0: جاره کدن صبح و بخیر خوشی بن گهداری هجا و دلال و کی دلتا عنی سر زمان روش کنو حفتیه که نویا و بیگمان بس امنا بجن هیوه کنو دلتا جبر کام درباسی نیوی هیوه بونه نیوی هی مها ایار یا ایرو سبت شازده مها پینجان ایجار هر سال خلکی وان شاخا ارتا هاوینی بو خلک جرح خواعد زبونش گرما هر وحاش خلکی دست به پالای جه خوک ربون ایجار نها هینا ولو نه هیدی هیدی خلک ایجا ده حفتيين بيدا وينه دس ببالايا جهي خوبكن
1: هين جه كسك تقريبا يعني ولو كيما يقولوا دس بيبو يا الزربوية برنجكي قشتي يعني حطا أنا كوك صالي مبري قو دس بيدبو يعني دس بيدبو قو بالاي دس بيبكا ده اياري ده خاصة ده بازي ده دوات قرماك ده هاد قو بالايا جهاي اف قرما بالايا جهاي چند روجن ويهر ده براستي ايواري جلكي جمدي بو ويس بهيش جمدي ام ده بيجن جمدي ام نبحصا جمد عزف استاني تكن لي تبي لي بناري برام بري اياري در باس بوي صالين اي در باس بوي يعني تتنري
0: فرقك
1: زي ده هي حطا انا كاولو جو هي نكي فيسبا هي تشقا وخشبو
0: وهناك هو النديم يبون جي شري نسكم الخوكر مو فيسبا
1: هيك جوانا ازم جبرقو ام دبينن بك ما داخو يعني كرن لي خوياي بالاي ولو ويد حفتيه دن يعني د حزيران دو وينه دست بيبك جبرقو دفر عما هين كسكاي بر هين خلقتين تشولي وهين يعني او زادي زار وزربونا زاد هين دست بينكريم

0: حنا اني بچوالا حنا ايصال هيفي دي كان قولو امبر ببين انه شاهي ودعوت حنا جيبو ياك ياك جوان ريو رسمين غوفا غريايا وك بري بو يا ريو رسمين اساسي دخوستني ده ود مثلا بري غوستني ده يعني بو يا طقسكي خوش براستي دوان صالي درباس بو ده ديانا او حنا هاتبو راشتن لي انا عم دبينين دي ساولو حنا فكرياي جاي صال هيفي دي كانوا لو قال لك حنا ببينن
1: والله الجوري كوخلت النامه جوات ادبيجن خيايو ايصال قالك احنا ودهوتها
0: موسم باش يعني
1: موسم باش الجوري وان كسي بتري خيا خد يا موسمان وجود كاري بكو بتري خويا كيد بيجن ايصال خير بر يجار بلكي هنج هنا كان حوجداري بارانه كي وددواله جبوكو جاولو موسمي وابكملو ودعوت لبي سريجي برتر من لله
0: ناخو اي سوز دانه هفقش لهيفيا بالين

هروها وزارة هندورين داد ياركرن كوان علي نقيب عمر أحمد المطرجي قرتنا كو أوي كسي كو جهي منصبي ساروكي بشي سردا قرتنا لفرع خطيب يبري أو قرتنا كو أو قسمي خطيب يانجي بشي خطيب لشامية يك جناف دارترين بشين أولهية يد قرتنين مجارين إن عبوري وين تحويل كرنا بريان دايه.

0: امي جم جرا خويا دسبي كي دا جبا جاري قام شلو دسبي بكن او جي
1: دربيسي
0: عاجز بون
1: تاشتي خوري
0: تاشتي
1: دربيسي اينا قام شلو
0: ببورين دلا انجي ام بحث حرو بحثا قام شلو تكينو مشاكلي قام شلو ببورين انجو داري ما امي بحثا جبا جاري دربيسي دا مي دسبي بكن اكيد مي فدلاكي هرم باجاري قام شلو جي دلا امي جي دربيسي دا دسبي بكن دربيسي جي نوعا ما جارنا وك عمودي مظلوم ايجار عاجزبوني خلكي وخوستكي خلكي درباتي او كيم درباري او كيم خزمت جوزارين كو لوي داري هي خوستكي خلكي تشنا خدماتي كيم يكو جالية شارداري دا جبوي باجير تينا شكرين قلكي كيمن ايجار خلك حركي وخوستك كواهية حركي جي وقاسين انوان عاجزبوني واجبو يتشتكي هي
1: افکارا ما اولوا حج منصور لباجاري دربستي بري خدا خلكي وي كان بنارم بي خوستكي وان وبرتباوان چيا
2: مطالبه مش بلديه شارعي ما حب ياما باقش بكن برق عين ياجي اقلك مهم جي حديقاك نا خاص حديقاك عام بزارو كارتشيكن او ملعبك زارو الشارع عن بقرآن سيارة بربوني يام تخوزن يعني حفاظ سربان زارو كي مبن انه جوار ملعبك تشيكن او حديقة عام
3: خواز باقش شارعي ما قش باقش بيت جمارة خواجش يدفر دهيلين جمار هروم باقش بكن فالح خواز بلدي شيك باقش بكن كشي
4: والله ازوك كسايتك جدربيسي بيجم قال لك ليش هنا دبي بشاره سركرن ميناك بك يعني ري قال لك خراب انا دري باجاري دربيسي دي كولام كولان عم دقرن يعني كولانك باقشتي نابين كش خراب ويه صرف صحي قال لك جاري عم دبين جارنا حنفي دهركن درن شاره سر دبن ونا صناعه جو شاك جناب بلا درك تاب دخوازي يعني ايه مروجان عم دبين او جو قال لك باش باش بر صناعه جي او جي زحمتي جناب بلا دتشيتك يعني او شاره سري بو هاتا كرن باش بيت بير سر بسكن يعني غوري درفتي بو دستي واند
1: لغوري درفتي غود دستي واند اللي مخابن درفتي صال دسي صال يعني قلقي كيم بويا ونمايا زيدتر لسر في مجاري وخستكي خلكي امي باري خوبدن باجاري دربيسي بهف سروكي شارة داريا قل دربيسي بريز محمد علي صالح ويجمري بحسا في يكي بكي بمري لسر تليفوني صباحت بخير بعد ما تباش بع
5: ستشاوار ملا سرسرة سرسرة بس تصحيح از جيجرم نهب سروكي
0: جيجري هب سروكاتي شارة داريا باشر دربيسي بريز محمد نرينين خلكي او انو نباشبونا ريان ريان خرابة هر وها جي داخواز بافا كرنيان جي چي كرنا حديقية كي عام كو خلطي دا بهنا خدر خينان باشر دربيسي كشي بلكي حديقية عام هيا تونيا اجا نرينا وچي دا درباري خوستكي خلكي دا
5: لا القوم قدر يكر خواستكي خلكي راسن وحقي واني ما في واني لي تسكية أو إمكانية درفتي ناف دستي مدى وميزانية ميزاني قرن بين تنية أبد هلي حبك أستغي جمع شيفي دموضوعي رياضة ريادر بيسي راسن قال لك تعبيني قال لك خرابو

0: ليش باجاركي حطاني باجاركي تدبينات جدائي هيا باجارك تي باش قوه كرن لسر حسابي باجاركي دن جارنان ما قرك ميزانية حمي باجاران نقرك وك هفبي وك دربيسية چما اوجي هناكي وك عامودي تمي باش قوه كريه ميزانيك جبوچ جيرناي دس نشان كرن تيوي واتايا قو خوستك تنن يان تمي ميزاني يكسر جوارد بيجن تنن
1: نا نه مرسلي سر مشاريع عدمي مشاريع جو شارداري رادكن أمجي وقت شاهد ببسية مشاريع ما أولوياتي و طاقجية رينة آل أم فنا أدكن أولوي شخر والجور و ميزاني تحدان
0: أنا خو برس غريك جي إيجو بروجي رادكه
1: من راست
0: اها يعني ما نغيرك ما نابين مثلا فا غازنين خلكي برن وري ما قش برنكي قشتي نباشن وقلق قزاين ترافيكي جيشي دبن يعني برنكي قشتي اف بروجيانا غرق صالانا بين اهلدان اجا اف كيفان بروجيا اهل دي وش بوش السرناي سكناندن
1: پروژه رادبن شهرداری پشنیار دکه ده رویشتنه که ده کومین باجار لی حاضر دبن راپورت خوندن چه خستکی وان هبه داخوازی وان هبه افکار جمان هبن طرح دبن افتی مناقشه کرن ده مکتب تنفیزی ده و اولویات أولويات مشاريع تين هالبجارتن.
2: إما أولويات مشاريع زيادة تريخة نبرانية خوشنا ما؟
1: الدربيسي وقت الدربيسي عبد السيسال آظهم. آظف أخواني.
0: أو جارة سربو؟
1: ما سي مشروع شيكرن جارة سربو يو ومدبي إن شاء الله أظهبين عبي تيبس غريكي عبي الدربيسي درناكر.
0: بله. اوش با کولانان؟
1: کولان بیره کسایتی هنه بیر اشخار کولانه او جی یعنی سر حسابی خودشی کرنه بسگیره که آبه وک آبه آبه گشتی آباری دلیسی انشاءالله شهر سر بویی
0: جبوریا تا پروژه های ایسال
1: ده 2026 ده ميزانية جمر هاتي $3,000 $3,000 أمي حاول بدون إنه أم كاربن حكي راكن يعني هذا مبلغ ومجبور زفتي به
2: بلي
1: وكريج قلك خرابة أولوياتي ريج قلك خرابة بن وأوش بن وتدرج به حتى مداك هين
2: وكيد انت بروجين واد درباري ري غوندا واد تشتك جبوي غوندن هما اين زيكي گلكي باجاري دربيسي ايصال تون نشبركو گلكا گازنن خلكي غوند دورا دربيسي جهن بيجن يعني زبستاني ده امنكرن شمالي خدر كجبركو ري حميشو زانا وگلكا زحمتي عندك شين حطاني كو خد كينن بلد وميزاني از الگوري ويجي الگوري او خوستك خلكي ميزاني هندكا ايصال
1: يعني الغور هنزان هر شهداريك بوي خسرياوي چه بوي يعني وك دربيسي بلديا سيگر هي بلديا خاصي هي بلديا قيروان هي اب پروژي وان الحالي واني امكانياتي وان الحالي واني مشاريعي وان الحالي واني يعني اي گنده گريداي دربيسي سي گنده تنه اوجي تي كيماياوي عالية ريات النية بل بالعكس يعني بري دماكي ما عالي كاري دا بلديا سيقر وبعاليات يخوا وبقايا ما بقايا ما هناك ري جوان شيكر
0: بل دنافع دنقاد خوستكا خلكي هابوش بو مسلا يا حديقاكي باجاري دربسيجي وبك عامودي حديقاك عاملية تنية يعني خلك شوان ناقد زاروكي خب من أو حديقين إيه برا ومسألة يعني حديقاك هبي وزاروك بري خب ديني قالك سيارة قالك ترمبيل جيبوني افتشتك هيد بروجي وديان اف قالك زوي
1: والله حديقة الدربيسية هي بمساحتها حفتي دولم جير حدان دي وسوري سوري ويج شي بوية ده بيستو ششادة وكامية ترح بكن انه مستثمرين يا متعهدين بين تذكار بكن بوية شيكن وك على سبيل المثال انه بدن استثمار وك امكانية بلدية تنيق
2: أبي أب بروجا بيش بو صالة بي إيصال هي تشنما أبي أب بروجا بيش بو صالة بي
1: أمي بحاولين ده بيستو ششادة جهار سر بو جهار سر جهار سر نبو أمي ويتاجيل بيستو حس
0: أبل كي ده كي ده كوه
1: ده كوه نيزي چاندو هنر سر ياحس شاي
0: گلک سپاس جبو تاو تبلیبون اتا جگری افسروکاتی اشاره داری در بیسی ابریز محمد صالح او بمرب ساعت خوش گلک
2: سپاس بوتا ساعت او خوش
1: سلکه و او خوش

0: وچند حب بريخة بدن سعودية وفقر نحجي خلك شخوها خو حازر دكن هجمارك باش برقو يعني أبويا صلاة دويان آسيا بشتي أو كتنا ريجي ما كفن خلكي ما إيجادي سا بريخة ددن حجي وبريخة ددن سعودية يعني موسمي حجي هنكس چونجي وهنكس خو حازر دكن شخلكي اندى بريقو بريخة بدن حجي
1: بلي دل دجاب بيقو ما بريوهن حازرتي هنا چو حازرتي تينا كرن او استعداداتي كوتينا كرن او ايج كوي داري خلق هرنا سعودية باري خوبدن ويكنج ايف كسي كومانجي كنجي اوي هرن شباركو حج اوان هياما تقريبا نزبي جنباور مهكي واد طولة دلدا اجامي بيزي دا تر حميني قاش بكن لقل ميفاني خوب بشتي بيسترانا هاني كوي لقل مبا بريز حلمي محمد ريفي باري مجموعة دجلية حج وعمري اوي لقل مبا بشتي استراني

0: كامي بن رنوي حجي حلمي محمد ريفا بري جروبا دجلة حج عمري وتشجم أربع جاد درباري حاضر كرنين حجاجة وتشونا وان شبو سعودية جخلكين إيه دفري جوب مرة يدهن دري استديو يدا دمع طباش بس بعد بخير
1: سر سارة سر جعوة أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قلك سباس سبها تجي بخير بحجي كاي صال حاضرتين حجاجة جهنة يكوي بري خوبتنا حجي وجصالين درباسوي جدادك حجا إيصال جه حاضرتي هنا
1: حجاج أنا رجع حجدي مهي وقروب كهر ونوزدي مهي مهر الطياري مع نوزدة وبيستي مهينة جشامي طيارة راتبة دي المطار الجديدات كهر حزريه ما امجمها نها ده حزار وستبين جاد كاري حجاج جاد كن مراحل حجاجة دودريجن بريق ام كاري تسجيل حجاجة بكن حزريه ادارينا دكن مديريا حجي پرورداش مرشي دكن اختباراتاش مرشي دكن اختبارات اونلاين واختبار تحريري كسا دنقينن ايق قارب ادارة ملف حجي بك ايق شروطي وانا هن شروطن بشكي زحمتن لسر حمكاسي ناطبق حمكاسي نكارب بيراب صفاتي حجي ايق دكار اداري رادب رئيس تكتل هي رئيس مجموعة هي مرشد ديني هي موجهة دينية هي معاون هي منسق تقني هي
0: أف حر دفعك وحر
1: أف
0: جروبك
1: حر جروبك إيج جمارتنا وانا كيمي بينجي كسيبة رئيس مجموعة جرد وموجه ديني دفع
0: زيدي بينجي
1: زيدي بينجي قبو نوت رئيس مجموعة موجه ديني ومعاون
0: قبل سرچاس هاسي تين دسني
1: شاكرن تين اختيار كرن الشرط الأول دفي حج كربه شرط الدواء الحد الأدنى دفي شهادة بكالوريا بيرهب الحد الأدنى مأبدوخينن فقه الحج بوري شرعي وفقه الإداري أو كاري إداري إيه قام بيراد بنت مأبدوخينن حرصال تقريبا بين صال لما امدرن حر صال جمار تشيدكن ايق درباس دكي ودننجح بناء دكلفين ودب رئيس مجموعة يادب موجه ديني الموجه الديني دفيه اجازة شرعية بيرهب المنسق التقني دفيه هندسة معلوماتية بيرهب او دفيه هندسة تقني بيرهب او فرعكي تقني بي قارب كاري تقني بك المحافظة حساكي التنف دي منسق تقني تانية هي أو منسق تقني كاريونا معلوماتها وجوازاتها تسجيل حميد أرباسي منصيتك سعودية منصات شكري جربة تطبيق نسك مسار إلكتروني السيرفي هنا كاردك حمدش الإلكترونية وقتك بشتيق اختيار مديرية حجي فحوصات أجمال شيدك وام دربازدك وام نجحن تشكيل تكتلات شيدبن ام حر بازدا جروبا بيست جروبا ام هاف قرتن كي بهفر تشيت كان جرد بتكتل المنطقه الشرقيه رقا دير الزور الحسكه من بج الطبقه اف د تكتل هنا اما ام تكتل ما نبي الرافدين المحافظه حسكي ام
0: كان تكتل
1: منطقة شرقية حمد التكتل تانية تكتل أم القرى وتكتل رافدين ما أم أهلي حسكي قام شلو أم رافدين رانا المحافظة حسكي حشت مجموعة هنا حر مجموعة جماد نقابة بينجي حتى نوض حجية افتبد مختبار خلاص كرنا مثلا من جحينا مؤهلا مديريا حجي قرار دردخينا دبيجة أو المجموعات رؤساء المجموعات المعتمدين مع اعتمادك أبو قد بي إجازة جمار أنه أمي كار بكن إيه قد درفي بي إيه قنام اعتمد بي أنه كارد في كاريد بك واتهامتك بالسمسرة ويتحولين محاكمة وملاحقة ويتك
0: تقو طيارة هنكا نوزدي وطيارة هنكا بيستي بيستي وهنا كس جيهان جي سعودية كما أولو أنه بهافر درد كابن
1: حج كان قد بلش أشهر أشهر الحج هنسي مهن شوال ذي القعدة ودهر رجج ذي الحجة أف موسمي حجينا دولتي عالمي هنك جواهن مهاني ساني دشونه شما بسبب الطيران ده مليون إنسان ده بنقل نهر المكة خلالها بيستروجات بيستبنج رجادة حجة سوري أول طيارة شو نهيم هيبو نهيم ها أياري أول طيران سوري شو
0: بري حفتية كده
1: بري حفتية قيان وبهذا رجي ضد الطيارة وسي طيارة وشار طيارة طيران سوري تنا كيمة يعني هندك انجمارتنا طيران سوري حجاج ابن دور حفت حزار حجي ابن تعاقد كرنا بطيران سعودي رجال بشركة أديل بوير تعاقد كرنا بوير كاردكن أوي ما بنقلين روجي بينج رحلة وشش رحلة وحفت رحلة يعني وقت كنجي دبلش جنه أياري حتى بيستو ويكي أياري دبي بستو دحزار حجي سوري بنقلنا حجي سوري بري بستو دحزار وبينصد هو بري درجة حكومة سوري سعودي منحاك دا سوري دحزار يد المزيد ذكر يعني حجاج سوري بون ده بستو شار حزار وبينصد أريد سر سر عدد سكانه العالم الإسلامي تفد على واحد بالألف حر حزار كس إنسانك
0: آها بستو شار حزار وبينصد هاتي هدسني شانكرن تقوي حفت حزار دركبن خلكي دفري كنت حابن
1: محافظة حسا كده جار صدو نوت حجية
2: بلي آه. طب حسا قال لك حازرتيان كر حازرتيان هري داوي وبداوي كرنا حازرتيان خو حمي كهوني دس بيبكن بمشن شبركو نسب تصب يعني لحدي ودشمي هوني بخير بريك هبن
1: أما حازرتي خوش بري بيسترو جاد خلاص كر يوم حازرن
2: آه.
1: أما بشتيق نافي حجاجة درد كر آلية القبول هي جرد بجن بمرو شلو حجاجة هل بجن سري صديش استو بينج كسي 8 وامزن عمري وامزن إيصال بستو ششادة دور 6000 إنسان لسوري نابخ وقيت كربو باش 6000 بستو دو بينصن لازم بو سري صديد تعليمات النظام حجا سوري ده سري صديش استو بينج كسي مزني وقيت كرنا كمبيوتر برنامج إكسل فرز دك شستو بينج صدي دور 4265 حجي دك او ينادات ان تنشتكي سي بينج منش سري صدي دور 7200 تشتكي او هالبجارت ان قرعي قرعي تشدكن او قرعاتك شينن شو مواليده دركت افانا اف سي بينج فرصايج كسيق عمري بجوك جنجار جوانار
0: وانطلاقش كيدا كيبي وتوابين دانسر هاف
1: أبي انطلاقة ما إن شاء الله أمي قامش لو بمشن هنم حسب مبهف دور هرن أمي هرن شامي مطاري شامي جمطاري شامي مهرن مطاري جدة ذاكرن والفقري أمي جمطاري مدينة بين مطاري شامي ذاكرن إن شاء الله
0: مالي جبو صالة بي كسي قوخة بسجلين وبخاز هر حجي وك شركة ونش خدمات عفيش كيشتكن
1: أم خدمات مديرية حجات قدمين أنا أم تخدمين إما وقت كاربيج أم معتمدا إج نافي درت كفت قراراتي مديري حجيد واعتماد به أو تاني كاري إعلام بك ونشهر بك ورسالة حجي بلا بك دناف بلد ودناف سلمان ودناف عالمي ده ما هذا أم إعلان بك إنه إج أبو خازي قيد بك هر حجي شو لازمه هوية سوري هوية شخصية سورتك شخصي وبينجي حزار رسم تسجيل أولي بشتيام قيدكن مهك خلاص دبه تين هالبجارت نيدكن اي قبول بو جوارد بجن دبه ورم پري خبدن مهلا مهك يددن ورم پري خبدن دفه مهد ايق پري خو حزر دك تي پري خود ايق پري حزر تنب ناد نار إيصال تكلفة حجة 4,500 دولار بو
0: حرسري مروفاكي
1: أفتشت شملينا نقل طيران جسوري حتى سعودية وفقري نقل بين المدن جارد بيجن جمطار جدة حتى مكة وجمكة إلى المدينة المنورة المدينة المنورة إلى المطار مطار المدينة وفقري عشامي أما أوتيل أوتيلي تشارس يركنوا بجوردة
0: أبقشي ون حاضر دك
1: أم مديرية حجة حاضر دك طبعا وبك آلي كاريامة أوتيلي المكي سيست يركوا بجوردة نتشارن والأي مدينة نفس الشيء ولو نفس أوانا أم روجي دواج بخارن دد الحجاجة سبهي وإيفاري بوفي مفتوحة يعني بوفيها فكرية حجي تشوف خازب أخوة وخارنية ما خشن بدود النقل إلى المشاعر هي جرد بيجن أم حشتي ذي الحجة إيفاري أم درن تروية أم درن مش عرفات جرد بيجن تصعيد أو باص أو جلسة ضمن عدنة مخيماتنا العرفات مخيمات المينانة مرو دروجة سيروجة المينان مينة مرو شفكي روكي العرفات مينة أو خارنا ونجرد من إعاشة المشاعر ضمني أفجي ضمني وابراي مستلزمات حجيها نمجر عشان هدايا هدايا قام ددن حجي حر صال حر حجيكي أمسي شنطة ددنية ده سياح جامن جوك وسط منزن سر دولابانو شنطانة إحرام لباس إحرام دم ددن حجي إيه جناء طقم صلاة ددن واطقم إلمي جيين تشتن دهن وك كيس نظافة أمجرد بجن النظافة الشخصية صابون شامبوي قصاصي موچنج قهاي فرشاد راناي أتشتيق حجي الورس تعمال دك چنطن اگمرو تاوی پی خواه او جی جر بهاند باگم یکی ددنوان ام حرکی کیس کی ددنوان حشا شکالی خود کنی دخت اگمرو درباسی حرامی دو یعنی اگر لکتشتن اوتیل مجهزن هر چار کسا هر سی کسا دو اوداک دیل اوتیلی هر اوتیل هر اوداک حمام آمین تی دی هر اوداک طاولاک تی هی براده تی دی عده چای بتشتیولو تی دنه آف دید حاضرت مدائم يعني خوش حجا حجا درنید گلی که خوش بوی بنسبه جا نظام برير پر پر پر واد دوا رقابة شديدة لسر ما هي گلی که مدری حجا پر ما تابعين پر دق نسر كارما يعني
2: عم سعودي
1: ما اسوري
2: اسوري
1: ام نح جاج قبول دبن ام اتخن جروب واتساب ده حرو مجهديني هي مجهديني كارينا امور شرعينا وعد علمينا مناسك حجه مريم هرم بمهكي ما هنيفكي ام تشار بينج درزا المجاميات شيت كان حجاجه خدن هف اما مجسم كي كعبي شي كريه ام وعد علمينا بيتشلو مناسك خبكن طواف سعي
2: جنو زلام
1: جنو زلام هفدورة أمواد علمينن بشتي تعليمي أم حركي كتاب كي ددنوان مطوياتا أم شيدكن أم مشورات بروشورات شيدكن أم ددنوان أمواد علمينن سر واتسابي أمواد تأهيل دكن أمواد پروردتكن بري قمهرن تقريبا حجي فهم دك زاني بيه چبك تفولو أم بوارا نقاف بقاف
2: فایش بو کسی بتمن
1: مزین شینه ای کو گرد نکرده در زابل جامعه و حاضر بی او سر واتساپ متابعت که و انبوار نگاف بگاف مدیری حجی سر ما تدقیق که کاو چکر ایرو حرو ایواریست بیان چه دکه ایمو جهدین الاداد گره پر حجا سوری جده هزار و سیزده و ورده بشتی اتلاف استیلام کرد پر پر پر پیش کتیه افصالا چو ده هزار و بیست پنجاده حجة سوري ترتيبها بينجاب بين الدول العالم الإسلامي يعني أم ترتيبها ما بينجبو تنظيمه وانضباط وخدمة
2: كاسي يقول ما قهدارت كوي باري خب ده حجة جرق بالداري يجيب هاي بيترش جهب
1: هاي وينا حجة إيه يعني موري صحي دوی هایی صحتا ویرو مهگ مونی بکمش حجاج جارد بشن بری امهرن دوی گرک تب چکیو رو خریاد آش خور بکت شخور بمشت تکر به لویده که تنه تعبه پچکی خو بسقفین خو پرورده بک یعنی ما بتابعینه بده ما بشو پینه تشتی که امجر بشن دوی وقت ما بک گکر به لویده که بمشه هن ایگه گهناد یعنی حاضر يا حجي نفسياً أول شيء دفخوا حاضر بك قاد دواء نتخوا صافي بك قاسس يا أهلي أخوة وكسي نخي دين دين لي تنمي مشاكلي تنمي بري خلقي بري قتار حجي خلقي راضي بك حقوقي عالمي الجم تهب
2: مل أفاياج بوغو شيرات ونصيحة وبالداري إيقو بري هرب اختاهر مرافقة بوار هاي
1: وقتي معنا أم بوارنا
2: هم
1: بوارن هم بوارن من هم بوار امش قابا پیشی بوار دمشن حتا ما فدگرین مالی وا مجهدینی معاونه مرشدینی رئیس مجموعه اف قاف بقاف هم بوارن هم لپیشا وان هم بوانا دمشین اخ نکار بمشن تمانی منزن هم جر بسکلیتا تینند کف بسکلیتا ویدحفینن قل لك بر خوش بوي حجا سوري بر بر
0: تتبحس على سوري كيرو أصلا تنظيمة تيدا قلك باش سعودي چاواي وند بينا ويش صال بصال قهرتن تشتي
1: بر سعودية حر صال تشكي بيش تخينة
2: بلي
1: السعودية أكاديميك شكرنج أكاديمية إدارة الحشود والأزمات دروج عرفات دا 3 مليون إنسان تجفاندن لدركي إدارتكم بتشتكي طريقة كي برمزن وقالك رائع حمل هليكوبترات العزمان أنا طيارنا لسهر عردي بينجي 6000 إنسان خدمتها واحد جاجاتك وحمل تنظيم انضباط ريوان برفرانا وتعاملها برخشة وبيشكتينا واد بروردتكن وتأهيلكن عرفات جبو روشكي دو مستشفاي مزن لهنا دو مستشفاي بر مزن عرفات هنا جبو روشكي روش عرفات مستشفى فاد بسبه ايفاري تيغرتن تكاري نامينا اسعاف جوي هاي وسعافة سيارانا خدمات بر دقدمينن بر بالتعبن ملتي وان او عسكري وان موظفي وان كارماني وان بر خدمتي حجاج عرضكن وتوجيهاتاتكن راح بغتش تغيري يعني يصال أم المطار شامي شنطة خو تسليم ذكر أم مطار شنطة خو أنا ما أدبين حتى أم تكمنه داخل جوال بردري أودا ما أنا شنطة بتطبيق نسك تشيبوي حمس سربي تطبيق نسك حجية مختي قلناها أم ذكر مكي بريدة ج مطار جدة حتى مكي هر حجيكي بازنكي تكن دسيد وبازنكي بلاستيكي باركود لسارة أف باركود هان معلومات حجينا عنواناوي وتيلاوي نافي وي باسبورتاوي وبطاقات صدري أم دكن سينغا واند نفسها معلوماتها لوتيلاوي نافي حدشتينا تدعي أب حجي ما لكون ضابو دد أي كس دبي كاج مر ليخن تليفون عمل سر أج مر ليخن أبي حجي كي دوال فلاندري ونضابوية مديري حجي هاي هايت كبيدة جي بي إس سر جي بي إس لوكيشن جمر دشينا موقع خلال 6 دقيقة لزار حجيبين قبو 6 ويك دقة مدير حجي جال سر متحسبين
2: بلي
1: محجيناني
0: زيدي ساعتك يعني
1: محجيناني ستاليات تقييم حرصات تاليا وين التقييم السرمة هي علامات قام تقييم تجاوز نكن بلند نابة في اما زيدة نابة ده نقطاج ما قام دك كات ساعتات دوادة ومن التليفون هاي فانا قراند بيس نقطاش مقدك كاسبي فانا تشومو واحد جياني تشن نقطيش ما قدكن وحزار ريال ايش ما دستينا يعني
0: حزار ريال تقيسك
1: حزار ريال حر صد دولاري سيصدو حفتي بينج ريالتك
0: تقريبا
1: تسدو بينجي سيصد دولاري تقريبا كيف سيصد دولاري دك اهتمام بر تشديد بر رقابة بر خدمات قل لك يعني قل لك هم وان فعلا دبيد حجية تكلفة حاجة سوري 4500 دولار دولات عالمية تفديد دولة تحري أرزان مقابل أنه شما دخلة ما كيبة هذا دواء بتشكي الويدة كي خدماتي ماشي دولة عادية بلكي كيب تربن بس لقور يعني أنا عم
0: شدكن إيدن قي
1: إيدن بلكي وتيري وقال كي نزيكي حرام إيبن والجمال سوري سي نوع سي درجة هنا درجات جرب رجال الأعمال في آي بي بيج سيركن أو تكلفة دور 12000 دولار المحسن هي ده حتى 12000 وهي ما جرت بجنا المستوى الاقتصادي أق بلت
2: يعني قد حتى أدنى وتحجي هون كاري خود وتنظيم كرنا في كيش بهم بري خوبدنا حجي هون تراستي تو زحمتي أنتين خلق راستي شاشتي أنتين شاشتي بوارة درباس دبين
1: أريب شاشتي بوارة درباس دبين عمر مزنن بريوان ام تشخاص جوارد باش هند نزان بخوينا هناك البرناك كيفن الجبر فيا كي قال كي مدري حاجه صار ما تشدينا وقال لك دبي متابعي وابن ام مهكي دمين دو ما هيدا خول باتنا ام تعبن يعني سر دائما لوتيلي لبهو ام يكجمارون شتيه تشبرسيكي هب دبها وتيلي طاول هنا طاولاك جي جرد الاداري ويجي الشرعي شرعي شيخك لورون شتير بشتفي طاولة تشحد جي بيجي برسا خبك فتوى خبدة فتوى يبني في سين دفتري هذا السجل هذا رجاع إغاري مدري حاجي تتدقيق كل سر وفتوى انه كفتوى في شيخي راست ولا نا دو دكس هنا أوجي طاولة وباشقنج مديرية حجينا المكتب الإداري المكتب الشرعي أو كاريوان رونشتينو المدنرن ما كنترول دكن حجيك مغازن كبهر جير بيجي أوي بمدني بسينن تقيمة متاليا صالي مدوجهن ونوفش عشتياتي چناب تولوك دفي خدمتا حجيب بسري صدي صد أي كيماني برسامد
2: بمحاسبة جمارها
0: شوباندن ولو ده حرتش تيدها باياوي جيان چخوش باياوي جيش راست بايا برسامني داوي حجاج جبو قوق مكتبك يا أوفيسك يشخور هل بجيرون درياوي رهرن حجي وسعودية ويشلو تظانبن اف مكتب موسوقش برقو بار بو بيرار بو خلقن هادن خاباندن
1: اف ها خلق هادن خاباندن مانا مدري حجي حرصال تعليمات هادر تخو بروشورات ايق امل الجامعات بلادكن وامل مناف بلد بلادكن ام داتينين اخي الحاج لا تتعامل مع السماسرة
0: وشلو ناسبك
1: شلو ناسبك مدري حجي حرصال قائمة كدر دخينا باسماء المعتمدين كسيق معتمدن رؤساء مجموعات اف كسايا تاني اللي محافظة معتمدن جغيري فانا در فيفا اف دبب سمسار وسمسرة مدري حجية منع كري منع باتا يعني يكش بيج مر بيخيوفة تشار حجية مهنة تشي سروا بدم أفنا ماي قاد دوا أس حجاجة بدم هف ندم هف مدري حجية دمه جمارتنا من شلو بينج حجية وأمنا ما براش حجاجة دقرن حجاجة درن پري خورازين يا بنك بركة يا شامكاش أو پري خورازين مباشر أم تو براش كسي ناقرن ممنوع أم براش كسي بقرن بشتي أم خلاص دكن مدري حجية أتعابي مدمه وهو منما أكبر إبري تنظيم
2: بخير وسلامت هون هرنو وقرنو خدي حاجة وجه قبول بك أقول لك سباس جبوها تناتا حاجي حلمي محمد رجيري ببري جروبا دجلي يا حاج عمري سرعتنا ده قال لك سباس
1: سرعة سرعة جواز ممنوني وممنون نصده مهي ساعات نهس به أم جامعة بذار قامشلو أمي بري خبدن حاجي إن شاء الله
2: خير وسلامت
1: سباس يا وفاتكم سرعة أهلا وسهلا
0: ساعات خوش قهداري ما فيها وايم جهان داويا خلك أخوة ساعتها وتبدأ خوش ساعتها هفالي ما نبيل سفوك أحمد خليل لسر كونترولي ساعتها هفالا من ديانا جي خوش أجي دلدا يوسف بورا بومن انت خوش يدب خاطريوا
2: قلك سباز دلدا بخاطريوا

روش باش صباح بخير اج راديو ارتا اف ام لكوباني از علي نغوما اج برنامج درد و درمان خلاكا كنا مجارك

قدر ما دوبارة سلاف الوبن إيرو شمية السبتة دس بيكا حفتية ودهيا ما ساعتك كده مبهف ربن قال لك مجارين مهنة أمي قال مهرجان وفستيفالا قرصوريا هالبستي بكن دناوا هالبستي وجعمود يدجم بريخو بدنا حسكي بازاركي كوكارو إبداعي جنان دردخينة وجبركو جيان ببرنجيا خو خوش أمي خلق أخوه بروجا جيهانية بيك في جياني بدعوي بكن إجار مرة

قدرما جوفي سترانا خوش امدس برنامه خوبكن هر دو روجا و ججنا زماني كردي بو گلك فعاليات و چالاكين هنري و چاندي هات نساس كرن كو خوشبونا زمان و ويجو ادبياتا كردي نشان ددا يك جوان جي فستيفال يانجي مهرجانا گرسور اهل بستي بو دو دوريا خويا چاران ده كو دو لعامو ده بتوليبونا دوزده هل بستوان جنومير هات الدارخستن حاضر بونا كزيده جيا بشين مزن جخلكو كسينكو حسكرية زمان ويجي يبو هل بات افجي برسپونسرية يانجي برعايتا ارتا يبو كبو مساحاكي كو دنج

0: شاعرة بسمة شيخو كمان من كرد الشام بتشارك بهذا المهرجان، حابين تحكي لنا عن مشاركتك، كيف تمت المشاركة وشو رأيك؟
1: أنا سعيدة جدا لأني موجودة حاليا بعمودة لشارك بمهرجان كرسور. كمان قدرت شوف كرسور بعد ما كنت شايفتها بعيون الشاعر مروان علي اللي كتب كتير عن قريته. أول مرة بكون بهي المنطقة وانسحرت بجمالها والتقيت بأصدقاء أنا سبق تعرفت عليهم بدمشق.
0: طبعا هي أول مشاركة لك فيها، موضوع القصائد اللي أنت راح تلقيها وكم قصيدة؟
1: أنا حأخرج عن المألوف، رح أقرأ قصائد هايكو واللي هو عبارة عن شعر ياباني له شروطه الخاصة. مؤخرا صدر لي كتاب بعنوان فوق غيمة نصوص هايكو، رح أقرأ منه.
0: مستمع مروان علي ريفابري فستيفالا قرصور يا هلبستي صالنا فستيفال قرصورة بارو إيصال جيوي هاتا قواشتن جبر جو تيوي واتي قو قرك وقبر يار تمي لقرصور ب
2: أو خبر يار كي قرك لقرصور ب جبر خوشبونا ويناكي القندي قرصور سر بندري ويناكي نزيكي زادة وينا زاروكتين بيركتين قندية متين أو كسك كي أو جي وكما جي هلبستي حزك مستدي بار جي جونا يعني على كاريا ما نكر قام تشيكن وإيصال جي ما حاضر ياخو كربون لجو هات قوهرتنا مجبور بونو سباسيا آرت هادكم أبدر فدامة قد جيدة أم جي بو كهرنو فستيفال أما بردوامة خوشبونا ايناتم قل قرصور بيد بن عزمان ويدة
0: أرمان جل دار خستنا في فستيفالي تشيا وشرطو مرجي واش بو بشداريا هل بستبانان تشيا
2: شرطو مرش تنان تشتيك هي كوميتاك تشي دبه او كوميتاني نروح شاه البستوانا وهالبستي نرن للروج افا ولسوريا وام نباد هالبجير نجبر درفتنا يجي مناج دربي ولات بينن وارمان جا هناك شبو هالبستي يم هالبستك خوشك وهداربكن او هالبستا جريداي بجيه مرو اي اول او جيه مرو لي تشيوي او ولاتك مرو جي حزدك او ديواري مرو البروان مزمبوي هالبست رنگك جرنگي باراستني قبام قالا قرصور دكن ام نابيد فاريز نجبر ريجي ما بري ناوی ناکی گوهرت بوش بولو ما ناوی فستیوال لیکر
0: چارمین فستیوال گرسور یا هلبستی اتخازم بیتر نرید آتا ناس بکم درباری لدار خستنا وان فستیوالان
3: بگو من فستیوال دکوی چارچو و چالاکی هلبستی و ویجهی سودا گرتنجی گلک هیه نیویسکار و هلبسوان هفدو دی بینین لهفدو گوهدارید کن آستا هنری آهلبسی دی خویا کرن خرک هفدو دی بینین دی بی وک نافتی دانه که جه هلبسوان ره اجبولو جه همو آلیده دی بی لی بناری و بنارخینه تشکی ام به ارینی دی نرخینن
0: هلبستی گوته دا تی بشدار ببه بوان هلبستا مشاري وان چنه و چما جاره يكي تبشدار تبه
3: خودي جاره يكي همان بيج نقولو چه بو لي مجاره هلبستي هلبستي كوازي بيج مجاره كي جواكية اوينية وجدانية نهادية عاطفية هنرية
4: ورجعنا لكم مستمعينا، هاي كانت أجواء المهرجان طبعا، والحديث أكثر عن هالفعالية وأهميتها يسعدنا تكون معنا أحدى ضيفات المهرجان الشاعرة بسمة شيخو. أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك.
5: أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: صباح الخيرات أنسة بسمة، خلينا نبدأ من البداية شوي، أحكي لنا شوي عنك أكثر، مين هي بسمة شيخو وكيف بتحبي تعرف المستمعين على حالك كشاعرة؟
5: أنا بسمة شيخو شاعرة، عندي 6 دواوين شعرية وعضو مكتب تنفيذي باتحاد الكتاب، ومبارح كان عندي مشاركة بمهرجان كرسور وهي المرة الأولى لوجودي بالمنطقة.
4: أنسة بسمة، متى بدأتي أنت بكتابة الشعر؟ يعني 6 دواوين منه الشيء القليل، فإمتى كانت البداية بالشعر وهالمؤلفات شو بتتضمن أكثر شيء؟
5: والله أنا بدايتي بالشعر
4: تفضلي.
5: بدايتي بالشعر كانت بعمر كتير صغير، تقريباً بعمر 9 سنين أنا بلشت أكتب، ولهلأ محتفظة فيهم لهالقصائد. بعدها نشرت بالتعاون مع دور نشر بالسعودية وبمصر وبالجزائر، وبكتب أنا قصيدة النثر، بكتب عن مواضيع مختلفة بمرحلة الثورة السورية. كتبت بمجال إلى حد ما في توثيقي للحياة بدمشق خلال سنوات الثورة وسنوات الحرب. من بعدها كتبت بمفهوم أوسع، كتبت بمجال الهايكو. كان عندي إصدار مؤخراً كتاب هايكو بعنوان فوق غيمة، وكانت مشاركتي بمهرجان كرسور عبارة عن قراءات من هذا الديوان.
4: خلينا نحكي شوية عن مشاركتك الأولى بمهرجان كرسور الشعري، طبعاً هاي محطة مهمة تعتبر. كيف شفتي المشاركة الأولى وكيف عشتي أجواء المهرجان؟
5: والله أنا معرفتي بكرسور كانت عن طريق شعر مؤسس المهرجان الشاعر مروان علي، فأنا كنت أقرأ كثير عن هاي القرية ودائماً أتخيلها، فوجودي فيها كان هيك تحقيق جزء من رؤية كانت تصير عندي من بعد ما أقرأ قصائده عن المكان. والتقيت مبارح مثلاً بمجموعة من الشعراء، كان سبق أنه التقينا بملتقى أيام كردية اللي صار بدمشق، أنا قمت بتنظيمه مؤخراً، فكثير كنت سعيدة أنه هالمرة التقيت فيهم بعمودة، شفتهم بالقامشلي. الشاعر كان له نكهة مختلفة، سمعنا قراءات شعرية باللغة العربية، اللغة الكردية، اللغة السوريانية. فعلا كان المهرجان مختلف وله أهمية، يعني مو بس ثقافية، حتى هيك على الصعيد الوطني بتحسي أنه الشعر هو دائما جامع لكل المكونات ولكل الثقافات، هو هيك مظلة واسعة ضمن جميعا.
4: أنسي بس ما أنت قرأتي يعني من كتابات كي فوق غيمة، هاي الهايكو. هايكو عبارة عن شعر ياباني تقليدي، طبعا يتألف من 17 مقطع صوت، هذا الشيء اللي أنا بعرفه، موزع على ثلاث أسطر أعتقد. فليش اخترتي بشكل خاص هالقصائد؟ أنسي بسمة عم تسمعيني؟ بعتقد في عنا مشكلة بالتواصل. مثل ما قلنا مستمعينا، مهرجان كرسور كان يعتبر من أهم المهرجانات اللي عم تسلط الضوء على الشعر والشعراء، وكانت ضيفتي كمان الآن بسمة شيخو لأول مرة بتشارك طبعا ضمن هالفعالية. كان لها رؤية دائما، كانت بتتمنى دائما تشوف كرسور بعينها بعد ما كانت تسمع كتير عن هالقرية من أصحاب القرية اللي هن نفسن المشرفين على هالمهرجان. فقدمت هي قصائد من ديوان الجديد أو كتابة الجديد اللي هو باسم تحت غيمة أو فوق غيمة، هي عبارة عن شعر الهايكو اللي يعتبر من شعر ياباني تقليدي. أنت بس ما أنت معي من جديد، حبيت أسألك أنت ليش اخترتي الهايكو بشكل خاص كتتقدمي أنت ضمن فعاليات كرسور؟ رجعنا من جديد مستمعينا، واضح أنه الاتصال اليوم أبداً ما عم يسعفنا وما عم يساعدنا تنكمل الفقراية مع الشاعرة بسمة شيخو. طبعاً مستمعينا، الشيء اللي أنا بعرفه عن الهايكو يعتبر شعر ياباني تقليدي مؤلف من مقاطع صوتية موزعة على ثلاث أسطر اللي هي تختلف عن الشعر اللي نحن عم نسمعه أو بنتداوله. فليش اختارت شاعرتنا هالصنف أو هالجانب أو هاللون؟ طبعاً معي بسمة من جديد، عم تسمعيني أنسي بسمة؟
5: ايه عم اسمعكم. هلا كتابة الهايكو لها شروط شكلية، هي باللغة اليابانية مثل ما قلتي حضرتك، في مقاطع صوتية خاصة فيها وبتتوزع على ثلاث سطور. بشكل اساسي كانت البداية انه عبارة عن وصف الطبيعة والفصول، يعني لازم يكون فيها عنصر الجيجو يلي هو بيرمز للفصل، ولاحقا صار في عنا الهايكو الاجتماعي. فانا اهتميت بهذا الموضوع لأنه أنا دراستي الأكاديمية هي بمجال الفنون الجميلة والرسم، فدائماً كانت عندي المشاهد هي عالية. بقصائد النثر دائماً يقولوا لي أنه هم بس يقروا لي قصيدة بيقدروا يتخيلوا المشهد، والهايكو بيعتمد على المشهدية. فأنا كتبت الهايكو بداية عن طريق الصدفة، أنا كتبت نص وصاروا يعلقوا لي أنه هايكو جميل جداً، بحثت عن الموضوع وصرت أقرأ بهذا المجال. فحبيت هو بيحتاج أول شيء عين حساسة جداً للتفاصيل، انتباه لأدق الحركات الموجودة حولنا، ورؤية فلسفية من الحياة. يعني هي صحيح مشهد بسيط بس له انعكاسات صوفية، له انعكاسات على صعد مختلفة. فهذا الشيء اللي جذبني.
4: أسي بسمة من الحساسية والانتباه للتفاصيل لتشجيع الجيل الجديد على اهتمام طبعا بالأدب واللغة، فبتشوف إن هيك فعالات بتشجع عجبا، فقد ما بتمنى أنه الكبار أو بعيد عن اليافعين والشباب، فهيك فعالات قديش فيها تلعب دور بتشجيع هالفئة؟
5: طبعا هيك فعاليات هي ممكن تكون أول شيء منبر للشباب ليشاركوا إذا كانوا هن بيملكوا الخبرة الكافية أو الموهبة الكافية، وإذا كانوا بس عندهم شوية اهتمام ممكن مجرد هذا الحضور يشجعون ويفتح قدامهم آفاق مختلفة. نحن حالياً بعصر السوشيال ميديا يلي مسيطر على المؤثرين، وفي تعويم مثلاً لشغلات السخيفة أو التافهة. فنحن وقت نركز على فعاليات ونستقطب أسماء، مثلاً مبارح بالمهرجان كان في أسماء كتير مهمة، كان معنا طه خليل والشاعر مروان علي، يعني كتير أسماء مجرد ما أنه هم يسمعوا له بتعطيهم جوانب مختلفة بالحياة، أنه ممكن أنت تصير معروف وما أنه عندك مثلاً رؤية وعندك وجهة نظر من اللي عم يصير وعندك ثقافة معينة. فنحن المفروض نشتغل مع الشباب وفق أدواتهم، يعني مو بس نخلي مشاركاتنا عن طريق الكتب أو البرامج التلفزيونية مثلاً أو الفضائيات، لازم على السوشيال ميديا مثل مثلاً مبارح صار في بث مباشر للمهرجان. بهي الطريقة بنفتح قدامهم المجالات، خلي على القليلة يكون عندهم الخيار ليشوفوا شيء مختلف.
4: شكرا لك الشاعرة بسمة شيخو، أحد المشاركين بمهرجان قرصور الشعري بدورته الرابعة، واللي شكل طبعا مساحة للاحتفال بالشعر واللغة الكردية. ومن هنا مستمعينا بنقول أنه مو كل الحروف بتولد من الطفولة، بعض أحيانا بيستنى سنوات طويلة ليلاقي طريقه للقلب أكيد. فبمناسبة يوم اللغة الكردية رح نروي اليوم قصة شاعرة أخرى حبت لغتها أولا وتعلمتها كيف تكتبها لاحقا. بدأت قصائدها بالكردي لكن مكتوبة بالحروف العربية، بس الشغف باللغة ما كان أقل، كان أكبر من العمر وأقوى من البدايات الناقصة. ولما تعلمت الكتابة بالكردي وأتقنتها ما توقفت عند الحروف، بل فتحت باب الشعر والكتب والأمثال. فطبعا هذا صوت بيشبه الأرض اللي هي انتمت له، لأنه حب اللغة ما بيعرف عمر، ولأنه الكلمة الصادقة دائما بتلاقي طريقة. فتابعوا اللقاء المسجل مع الشاعرة وهيبة عيسى وتعرفوا على قصتها لعشق الكتابة باللغة الكردية، يلي اللقاء نفسه رح يكون باللغة الكردية. غدارن ارتاي بمريه هل بس فانا كرد وهيبه عيسى دمت خشبه
6: دمت خشبه
4: جالكس باسبوته ما مستوى هيبه دسبيكي ام تبد الناصين تشان صاليه وتشكين جيبه هل بس تاندن فيسا
6: از وهيبه سالم عصامه الغندي قلام دايك بومه تمني من حزار ونحسد وشيسو حشته شيسو حشتاده از تشيبو مهاتم الجياني يعني جعولت وكوش بشوكان يامت أبهست بمرة بو جبار خاليمة أو هلبس فان بو داي قامجي ولو هلبستي أوليد قوتش خوري أو يعني أفهن راب بمرة بو تم الباطي وكبيت شيناتي مذهبو ليدا ما دست بيكرنا مي ودبيت دحزار أو يازدادة مي دست بيكر ليباري ويجي مجانا بعربي كردي وك وك لهجة السوراني مداتاني وك زازاباي السوراني ايه كردستاني مداتاني
4: تا هل بس تخوى اريد هل بس كردي بول لبتيبي عربي تداني في ساندن جمال قالا في مرحلة بك
6: ولا بر زحمت ومتحسية وك تحسي مدن مخددي انو اسكيمم ازما في زماني خو ازما في دايقا خو نادمي مداتاني مهسي خوك دبي مخياد كر لي دهندري خدجي ما قشقشت كنز عاجز مبرز فيرد من قوتش ما أمزنا علمهم أسفيري زماني خنابم تيبي خوي لاتيني تيبي خوي وقت بي زلال وقت بي خوشك وروشن
4: جو تكنجي فيري زماني كردي بو تشكنجي دست بنويسانا هلبستي بتيبي كردي كر
6: جوينا يكام جبو زمان أمجي چار اندامابون مامستان سرين بو يكجي او او براي الشهيد شيروان بو وازبوم وبابي محمد ومع الخيام بو ومامستان مسعود شاهي فقير بو بو ادمي وفيري زماني كردي بكن ليوي دمي ازمي كاريبون بشي مجبر زارو كيمو مالباتي هنا كيدن چون فير بو وهات مرين دا نعم فير كنت سر دستي وان فير
4: وجوفة تدس بنبيستان دنا بزماني كردي كر؟
6: هما تقريبا جوي دمي دي بشي قوة فير بو ازم دس بنبيستان دن جام هل بس تيخو اينا كي هبون مور قران
4: جاهستكي چوابو تدي بزماني كوت دبيجي تدن فيسه
6: وناي وصفان دم ترخوش بو از حسيام انو با ازنه يعني ازنه بو من ساعة مرو بكو كرد
4: تابيرات هالبستا هي كمين تبزماني كردي نفيساندي؟
6: اه تابيرا اما مستا هالبستا هي كمين او سر جنيه بو جيانا جنيه جيانا ما نهندره لأم بكن كار جيبره نفيسكار وما مستاي ابندارو شورش كره وكترا لهندره او تجاري بنامره او خوه او دي او جن او ريبره ليدا ما قونا المال بيت بيكسنين الهندره او نفرتيتي يا كرد صورت بوي بجوهره
4: قالك يا خوشة ها باش جني وصف كري دمال ده وش دربي مالي ده جي إجارة نهات الفيان عدمينة
6: أري والله أز الفيان آكن جيمي ودري أمدور سكني فيان عنا
4: إجمال قالا كاري وخبك الفيان بشتي كوتك ياوي داري تاكي تشالاكي كرين تشات درباسي وكنا بجواري هنري بوي واري هالبستفاني بوي الفيان آي لدياسبورا آي
6: والله ما مستعد دياسبورا أز يكتيا موصي كرد لأوروبا إدامي وأز كومالايا جنين كرد إي أوستريا دامي بجار وأز بقالك كوفارا بجدار دبم مثلا وك بخشي چاندا ويجي بخشي چاندي ويجي كوفارا نبيسكارا چاند ويجي روج آوا چاند وكلبورا كردي تيريجيان روجي كردستان چیرو کادل و مجی و خمروین و بخش چنده کردی چنده کردی
4: همه تا چطه که نهیشتیه تد همو انده جی بلاف ده کدن ویسه؟
6: حتا مد عربی جی مشار کندی بس از ناقو ازم از ناقو میدهشم
4: بلانه تا چپ برهم درخستی حیانه ها تا چپ پرتوک چاپ کرنه؟
6: والله ما مستمد پرتوک چاپ کرنه یک جی آیکن ناوی و ایشو کل جگانی عدله او هم هلبسته و هم پندن جی آفراندن آمنه یعنی پندی من اینه ای پیشیانه و یا دیم گردن آزیرینه او ساغ هلبستن و دو دیمین ایدن جی یک حاضره اوینا امهین و چاپ نکلی حاضره مهین ناولی نکلی و آیا بیدن جی او جی هنک جی عبدوی او جی آفنده
4: تب زمان کردی نویساند نه؟
6: اه تب زمان کردی خالص
4: هنه کس دو بیجه پیشتی عمره که محدد زحمت ایدی مروف فیری زمانان ببه ایجا تجوان را چه دو بیجه تایبت که تجربه تجرب ویرنگی در باس بویه؟
6: والا ما موسا او چکا گل که شاش و نجی خوده یعنی تجار زحمتی مره نمی دمان مره بیرو بالا خوب دی دمان مرو خوشیر والا بکی مرو بحنه دی تشتی والا دمان مرو تشتی باش رو خوب والا مره بکی قاب برسكريك تني وزحمتي تني وخديته وأزبيم قي أمرو بيترين جير دبه
4: إن هول أوروبا ينا والدياسبورا ينا زاروكي تأيدي في زماني كردي دبن دعلم من بيد اشتغل ياجي بهتر أو زماني بياني كو إلو نوا باجار ده تيب كار آنين
6: الله ما موسى أو دارن زماني بياني فير دبن ليوان بري وقت بيل كردستاني في كردي ببو لأنها أنا بروجاك ما هي ما مستاق خوازن وأصداروك فير بكم بلكي أم جيكي ببينا في حال جزاروك من دوامي وانتنا بأزي وان بخور ببه ما تشكي ما زماني ما تشيتر قرأي ما موس
4: إجابة بوني زماني كردي تتخواز چو بجين كسي كو إيرو راستي كده كمازن البر زماني كردي داني و دو خوازن إيرو زماني كردي تسر آستا سوري دجي ورع تيراف كرن
6: حسد بیشم شیرین زمان شیرین زمان پرتوش تش و خوش مال او رنگ تن و شین و آو از دنگ تش شیرین زمان تا که تهل گفت جگر لسر تا دی کلو کسر تکر قندیل تکر پنر جنیار نهش مفر شیرین زمان مقل نیت پردانی مقل نیت پردانی عرشی پعراق و هلانی دیوار زندان ازان شیرین زمان تو قید کرین تو قید نبو تو فرار کرین تو وندان نبو تتم درويدج من دبو شيرين زمان جيان بيته والله نابه مروف بيته تشكير نابه ولات بندست تشي نابه شيرين زمان ولات بندست تشي نابه شيرين زمان شيرين زمان
4: دنجل دنيا بدست تجي صاغبه هستك جدايا راستي حسكرنا زمان هروي بمرب مينه وجدايكي وكواجي هر دقيجي نفشي نو
6: بردوام امام الصحيشة بردوام الزمان ما حبونا ما زمان ما چاندا ما زمان ما ناسناما ما زمان ما وقدبه كرامتا ما رومتا ما حمد شتيمه بيرو زمان ما چاندا ما كولتورا ما تماغو زمان هر بمريشي هر
4: جالكس باس بوتا ودنگ لدنه به هلبسوانا كرد وهيبا عيسى تبمر ابو بريا تلفون جوفيه نايه دسته صاحبه
6: زور سباس بوتا ازبا كانالا ارتا ازبا سباس دارم جبوه وصلاوه من روش آواكه بقاسي به مزنايا دوربوني هب قاسلات والحمو غالي كود كنستاني لكي داري صلاوه مجبوتا وامهن
4: جالكس باس بوتا هرهبه گداره ما داویا هفپیوینه یه لینه داویا چیرو که حسکرن و فیربون زمانه او جنیشانده ده که حسکری زمان و خسته که فیربونه نب عمره نب تمنه ایجارد بیجن دار لسر که که خوشی مروو لسر زمانه خواه جخو حز بکن ججزمانه خواه حز بکن روجه زمانه کردی جلو پیروز به گداره ما هر بر دوامن قنجکا ما یا بیجی و بزمانه عربی به مبنرن سیدان چسترانج مره حاضر کریه

0: مستمعينا، من التشوبي للشغف والإبداع، طبعا فعالية أخرى إلى جانب فعاليات شهر أيار، وهو بازار الأنامل المبدعة، الاسم حلو كتير طبعا، المقام بحديقة البلبل بمدينة الحسكة، واللي انطلق مبارح ب 15 الشهر ويستمر ل 17 الشهر، يعني اليوم وبكرة كمان. فالبازار بيجمع أصحاب المواهب والمشاريع اليدوية بأجواء مليانة فن ولمسات طبعا صنعت بإيد أصحابها. فنتعرف أكثر على تفاصيله وأبرز المشاركات الموجودات فيه. معي الآنسة قمر شرتوح، إحدى المشرفات على بازار. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
1: أهلا فيك. أهلا
0: آنسة قمر، البازار أعتقد بدورته الثانية حاليا، فشو هي الفكرة الأساسية من إقامة بازار الأنامل المبدعة، والاسم كمان من وين استوحوتوا أنتو؟
1: هلا أول شيء شكرا كتير لكم على استضافتي واهتمامكم بمواضيعنا. بالنسبة لبازار أنامل مبدعة، هو الهدف الأساسي منه هو دعم مشاريع المرأة وتمكين وجودها ضمن المجتمع، بالإضافة لتسهيل وصول أو التواصل بين الزباين والأشخاص اللي بيشتغلوا بمشاريع اليدوية. وبالنسبة للاسم أنامل مبدعة، فهو لأنه المشروع هو نسائي بحت، يعني كل الصبايا المشاركين سواء بالدورة الأولى ولا بالدورة الثانية هن نساء، ودائما النساء هي أنامل لإلهم ومبدعين بمجالاتهم.
0: طبعا يعني مواهب ومشاريع يدوية بسيطة لأصحابها، فأنتوا كيف بتختاروا المشاركات أو المشاريع الموجودة واللي تم عرضها ضمن البازار؟
1: صراحة هي كانت من أصعب المراحل اللي نحن مرينا فيها، لأنه انتقاء الأصحاب للمشاريع هو بصراحة منطقتنا صارت كتير فيها أصحاب مشاريع يدوية، فنحن كنا بين خيارات كتير عديدة. حاولنا أنه نختار صبايا يكونوا من مجالات مختلفة كرمال ما يصير في تكرار للمشاريع ضمن الصالة، بالإضافة لنختار الأشخاص اللي جدا دقيقين بالعمل، يعني ما بيكفيني أنه بس تشتغلي أنت كمية، بيهمني أنه تكون حلوة، صاحبة ذوق، صاحبة حضور، تعرف تتعامل صح مع الحضور اللي رح يكونوا بالصالة. طبعا كمان كان في معنا طاولتين ماني منتجات يدوية، هي شركة مدار للمنظفات وصيدلية ومركز كريستال.
0: يعني واضح الموضوع مو فقط مجرد بيع منتجات، في روح وتفاصيل وتجربة كاملة بيعيشها الزائر. مع الأسف هي بعيدة عنا شوي، فلو سألت أنسة قمر شو هي المنتجات اللي كان عليها إقبال كتير بحكم مبارح كان يمكن الأول، أو لفتت انتباه الزوار بشكل أكثر من غيرها؟
1: والله كل المنتجات، الصبايا أبدعوا بشكل حرفي، حتى الصبايا اللي كانوا مو أشغالين يدوية جابوا معاهن أجهزة، يعني مثلا صديقة كريستال جابت جهاز معين للبشرة أو تحليل بشرة، وكانت الكشوفات مجانية، وشركة مدار أبدعوا بالكوشات وبالتفاصيل والعينات المجانية. أما الصبايا اللي بيشتغلوا بالأعمال اليدوية فكانت كل وحدة طاولتها بتحسيها لوحة من كتر ما فيها ألوان وتفاصيل وقطع عن جد حلوة، فكان الإقبال على الكل، ما كان في حدا إقبال عليه أكثر أو حدا أقل، يعني كان الأزمة أزمة الأشخاص كانت موجودة على كل الطاولات كل الصالة حرفيا.
0: أنتوا بلشتوا من 5 بعد الظهر أو 5 المساء إذا قلنا للعشرة، بعتقد الإقبال صار أكبر على المنتجات اليدوية بالفترة الأخيرة، فهيك بازارات ومتنا بيقول يعني تنظيمها كمان قديش هو مهم لدعم المشاريع الصغيرة.
1: هلا الأشخاص كتير أقبلوا بهاي الفترة على المشاريع اليدوية، لأنه بتنعمل القطعة على ذوق الصبي أو على ذوق الزبون أو العميل، يعني أنت شو بتحبي أنك تضيفي تفاصيل، بتحب مثلا المعجق السيمبل، الأسماء هي ما فيها الورشات تشتغلها أو الأعمال الصناعية ما فيها تعملها، فلهيك العالم صارت تلجأ للأعمال اليدوية. هي بالنسبة للنقطة الأولى. أما بالنسبة للنقطة التالية فهي دعم المشاريع، البازارات هي شيء كتير مهم للأشخاص، يعني نحن لما نشتغل ببيوتنا أو لما نحن نشتغل للعميل نتقيد بذوقه تمام؟ أما لما نحن نشتغل ضمن البازارات فأي فكرة ممكن تكون مجنونة إذا حكيناها لأي عميل ما رح يوافق عليها، ممكن كونه مو شايفة كصورة. أما بالبازارات فأنت فيك تبتكري موديلات جديدة، ديزاينات جديدة، تحاولي أنك أنت تخلقي من القطعة العادية قطعة محروفة.
0: فبعتقد لأصحاب المهن والحرف منه فقط البازار ساحة للبيع، رح تعتبر كمان مساحة للتعرف وحتى تبادل الأفكار بين بعضنا البعض. فأنسة قمر بحكم أنك مشرفة كمان، أكبر التحديات اللي عم تعانوا منها بتنظيم بازارات بشكل خاص اللي عم تستمر لها على عدة أيام؟
1: طبعا أول شيء بالنسبة للي عم تقولي إنه العلاقات بين الأصحاب المشاريع وتبادل الخبرات، نحن عملنا جروب على الواتساب من قبل 3 شهور، يعني أنا اللي تقريبا سنة عم حاول أعلن عن الصبايا اللي بدي نشاركه لحتى نختار الأشخاص الصح. ونحن عاملين جروب بنساعد فيه كتير بعض، ومندل بعض مثلا على المحلات، نعطي رأينا لبعض، خبرة مثلا، ممكن حدا يكون جديد حدا يكون قديم، نساعد كتير بعض بهاي النقطة. بالنسبة للصعوبات تبعت الإشراف، كتير في صعوبات يعني، خاصة على أرض الواقع. يعني أنت وقت مثلا بتكوني عم تنقل أشخاص، هي مرحلة انتهينا منها، بعدين لما أنت بتصيري بالصالة ما عاد تعرفي أنت بدك تركزي على طاولتك ولا بدك تركزي على طاولات الصبايا، تشوفي مشاكل الصبايا تحليلين ياهين، ولا تساعدي مثلا العالم، تحاولي أنك تعطي ملاحظات بسيطة ممكن تساعد الصبية المشاركة كونه هي ممكن تكون أول مرة. فهي كتير صعوبة أنه أنت بحاجة حدا دائما واقف على طاولتي أنا، بالإضافة لحدا معاي ضمن الصالة.
0: فشو هي الرسالة اللي تحابين توصلوها باسم الأنامل المبدعة؟
1: حاول أن أوصل الرسالة لكل صبية ولكل مرأة موجودة بمجتمعنا، اشتغلي على حالك، أنت صح وقادرة تثبتي وجودك وقادرة تبدعي بأي مجال أنت رح تدخلي فيه. وده الأشخاص اللي إسا ما زارونا أستمعكم اليوم وبكرة من الساعة 5 للساعة 10 بمنتزه البلابل بشارع المحطة، رح تجوا ورح تشوفوا لوحات فنية رائعة بالصالة، يعني رح تنصدموا من كمية الإبداعات الموجودة معنا.
0: هاي كمان دعوة طبعا لكل حدا حابب أو بيحبوا الأعمال اليدوية والأجواء المميزة، كل التوفيق للمشاركين والقائمين طبعا على الحدث الجميل. شكرا لك يا أنسة قمر شرتوح، أحد المشرفات على البازار أنام المبدعة، كنت معي من الحسكة.
1: شكرا كتير لكم.

بيبكم حيري مي في درات ازواجك في درد سبيبكم ريام مكاز مسكن باور كاز ناسكن خد استرسم خشاشك مس

0: دي سادما وخوش باق هدارين ما دخلك اما يانودة إيروش خو بهتر أميل سر صناع المحتوى يانجي آفرينرين نافروكي دي و سوشل ميديا بهتر بحسبكن إجباركو دي دم عمين هادي تليفون موبايلات جالك ينزيكي مبونن بهتر قريداي وانبوني جبتوكو مزن تليفون دي دست مدهن شخوا بهتر أمي بحثة صناع المحتوى بكن ديانا شخوا قالك جماعة أم نهتعبي خوش خوفتكن أم درند كيفن إنستغرام دي الستوريات آيان جي أم دبين هناك صناع محتوى هن كيفا مروج وارتيم درن فورا
1: يعني هنا تعبي ما قرتي بس أنا هم دستي خرات فلين أنا بدور أخو الموبايلاتي خود قرن طيبتي أو كسي كوكوبرن بوان محتوى خواه إجاها ما مروف تعبي خوش خوفتك تشبريكش اليومياتي واو ستورياتي وانرن جابيقو من ديلارة هركس شو هدفو أرمانجا كيويه يلدو في محتوى هاني
0: بلي اف افرينرانا دخوازن يعني اكيد هدف ارمان جاكوان يعني جنامي اكوان جوي نافروكي هي دخوازن يعني هن جوان هنجي باندوره كي باش دناف جواكي دي ودناف جوان عند بهتر يعني باندوره كلوان ديكا بلي ودبكو اف افرينرانا جي ببن سبب جي درفت انو ج افرينري او ج فكرني بدن خلقان دن يعني
1: بلي راس ديلارا جار بيغمان هريك هدف واهيم يعني ناماك واجدو في محتوى هاني بكو باندورا كي جالك يعني يعني اريني كربا باندورا خل سر بدهان بده هزاران خلق يعني شوبينري وانو متابعه واتكن جات خلك اخويا ايرو دبيتر قهدار ما مبحث صايبكن باندورا وي محتوى هاني يعني جو صناعي محتوى سوشيال ميديا تشقيس السر جوانا هنكو كارنا يعني افرينريين خو مهارات خو قشي دويري او محتوى هاني يردخن ودكارنا ماك تشاوا ايجابي بدن دريا محتوى خوره ايرو اميزه دتر في نقاش بكن بده صناعي محتوى وهف بينك ميتو ماركري هبه هر وهاج ميفانك ما ويلستي ديو الجلمة بام إبراهيم رح يأوجي يك جوان شالقوان ووك يك صانع كي محتوى يج بجاري قامش لويم نعبر كي بربتشوك سرانك وحتى كوميفاني ما درواسي استديو دبام

وزير رامو سانا قبل سمجالو جسدي تعبد عليه خذي دمرنا شبكي شمحاتي كل هيمة بالتمام وعيد الهيمة.

سبري دارو يا غرض سكري بقابلي تجي برابري سريقري إياك بلي ملي خل يا حق

0: هاي بنات الراشي نكت على البيع مفانو لو لو ويسلم بحينانو وشمانو يا فريد إيجا شفان هي ودو شفان هي
1: أري أوجي رتبان أوجي

0: كجازال هاغا كنيا بسري لذيب دي پوشتي مزاني بو چابه تري طول آزار لچوده تزان عمره مشازده سال بو بيستو يك ساله مقديام چول ندیب چاده سري خلدنه جبونا خاطره دي گال گالا تسبعسي بره خوبدن بير ياسبه بقسم ناده خوده گو افغال گالا هاره نولو بي ازي پوزو گه تجي کم تبردم ناوا ايله جيريد بي سرسره منو باده مقبول افغال گالا هاره خاتونا من هرب جرمين عيلي
1: ما تريد بغير هاتي عامودي
0: وي بيجي
1: وي تسرسرا وچاوا هاتي جويدي حيا بيدي ما بشبكن وقتا ما خلاص بوي وي لا سعد خوش بي

تيا البيج نفسه دلالي مالي تخبر اخذ وصوزي خبك نواني تكوني حزتوني سرداني ما كامني چبال تبرخا خلقي دباني دي يا ولاملي.

سلام جاري تدرى خلقة تشيل بنات بلين أزيد كرم والله تشار طانا حيا ما جاري رحاي إلا داقر يا ما خيمي بدي روزي سيرو لا جاوي خد قرنيم

نورا قرازة نجمة مشاء وبيع برعيلة بجا جايا جايا تقلي ما وزاري بنك جاد الشاي سيدي نقضى جايا تقلي ما وزاري بريوي اندارالة جمادك وقفدك انضع بسرسل بيلك يا

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

وازي بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك بين وساكل

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير